menjauhkan dirinya dari mengingatkan akhirat. Berkaitan tentang hal itu, ada satu ayat Al-Quran yang sangat penting kita fahami dan kita renungkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 45 dan 46 yang berbunyi, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Yang artinya, wahai Nabiku, sampaikan kepada mereka bahwa kehidupan dunia ini adalah diperumpamakan seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu air tersebut diserap oleh tumbuh-tumbuhan di bumi sehingga ia tumbuh dengan subur. Tiba-tiba tumbuh-tumbuhan itu ditiup oleh angin yang sangat kencang sehingga menghancurkan dan memporak-porandakannya dalam waktu yang sangat singkat. Yang demikian karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dunia dan anak-anak serta pengikut adalah merupakan kenikmatan dunia yang sangat melalaikan. Maka gunakan dan arahkanlah kepada jalan Allah. Karena amal-amal soleh, baik itu salat lima waktu, haji dan umrah, puasa bulan Ramadan, dan zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih berharga di sisi Tuhanmu dan sebaik-baik tabunganmu untuk akhirat kelak dari kesenangan dunia semata. Kita akhiri khutbah kali ini dengan merenungkan satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man asbaha wad dunya akbaru hammihi falaysa minallahi fi syai'in wa alzama qalbahu arba'un khisal." Yang artinya, barang siapa bangun di waktu pagi hari sedangkan di pikirannya hanya membesarkan dan mengutamakan urusan dunia saja sehingga dia lalai untuk bekal akhiratnya, maka dirinya akan jatuh terpuruk dari pandangan rahmat Allah dan akan ditimpakan ke dalam hatinya empat perkara penyakit hati yang akan bersarang di dalam hatinya, yaitu al-ula hamun la yanqutu anhu abada. Yang pertama, rasa duka cita sengsara di hati yang tidak akan pernah hilang untuk selamanya. As-saniyah syughulun la yatafarraqu minhu abada. Yang kedua, perasaan repot dan sibuk di dalam hatinya yang tidak pernah terasa lapang untuk selamanya. As-salisah faqrun la yablughu ghinan ahad abada. Yang ketiga, rasa miskin di hatinya, merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup untuk selamanya. Ar-rabi'ah amalun la yablughu muntahahu abada. Yang keempat, khayalan di hatinya yang tidak akan pernah tercapai selama-lamanya. Renungan ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita agar kita menggunakan sisa-sisa umur kita dengan menabung bekal amal soleh dan menghindari segala kemaksiatan. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita serta memberikan kepada kita keselamatan dunia maupun akhirat dengan mendapatkan husnul khotimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Usikum wa ayyai bitallahi bitaqwallahil azim. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون في يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وهداني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. سبحان الله بحمدك أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي المبجد. فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلن وجانبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن للنفوذ إلى الجنان خير المأوى وأحسن. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه إشادة وتعليما، فقال تعالى مخبرا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل البر والتقوى وعلى آله وصحبه أهل العلم والوفاء. وارض اللهم عن خليط في نبيك أهل التحقيق ذي القلب الرقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق. وارض اللهم عن الإمام الأواب الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب.
waradallahu min dhinnurani wal burhan jami' suri al-Qur'an Amir al-Mu'inin Sidina Uthman ibn Affan waradallahu min Layth ibn Ghalib Imam al-Masyariq wal-Maghrib Amir al-Mu'inin Sidina Ali ibn Abi Talib waradallahu min sitatil baqin min asratil kiram طلحه وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبي عبيده عامر بن جرح والزبير بن العوام وعن بقيه الصحابه القربه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد

ولا من ذلك من الشهيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحين ربنا بالسلام وانا خيرنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت رعد المقدر ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله لا شريك له الملك الحمد على كل شيء قدير لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له نعمه له فضل له ثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين وكل كافرون سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا بالواصفون صفته سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان

Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la sharika lahu wa alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yawhiduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi 'ala kulli hal. Hamdan ya fi ni'mika kafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nufsi thana'an 'alayka kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tardha, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una bi 'indika 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha asl ghaayatin min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغرنا بحلالك عن حرامك بطاعتك معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا غير مفتونين. اللهم كما وفقت أهل الخير للخير وعنتم عليه, وفقنا للخير وعيننا عليه. اللهم لا تجعل عيشنا كدا ولا دعاءنا ردا, ولا تجعل غيرك عبدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.